0: يعني قالك شيء بالدانا أجندة إدنا فخوي يعني
1: شخصية.
0: دولتي دركينا هالبد ديروك أخويا كاس نكاري حاشا الديروك بكا ومشترقوت وام ديم تأكيد اللي تكن إنه كوكا كردينية إزدياتيا سركانيا كردينية إزدياتيا يكم آيني هكا ملت كردبي ربهوري خوا بيانين الزاهيتا و ام راستي شان از يكيد بنو
1: دي في وي اتوسا تديام سيدا سيدا سعيد وكو كاسك الروشنبي وكو كاسك بيجم ي نيفيسار او هوزا و داس نيفيسين هاي و خاندنا تجي خاندنا دركي يا برداوه تجاري كي جي دركي دا غولي بويا كو كردان ان بسرمان ان تشتك فرق جداي كي خسنا بين الجديه والمسيحيه وحتى دومايكي او الراسبت او الراسب
0: ملت او فلسفه او فلسفه براديه او بيك فاجياني او او عشق مروفاتي الدلي تاكي كرد النبا الدلي ملت كرد النبا حفقة مروفت هكا لي قومي خو خو في ملتي ندقر خو القوارا في ملتي ندقر
1: هكا لي قومي جناب تقول كي هيا خو في خلقي بكتا خدا او الراسب او الراسب السيدة
0: او مديتي العراقي دا شاغي اف احداث شي بوينو اف جينوسايد بسد ملتي ما هاتي وبقرا القلق باريس قهد اتسنيجي وكا الرمادي وصلاح الدين وان يان الدشتا موسل بسد بريد ميت كريستيان يان تركمان يان شيعة مذهب هاتي هموا فيقرا روكرا هريما كردستاني با اجبر زانين هكا او برانسيبت يكتر قبول كرني برايتي بيك وزياني الفي ولاتي داتي نا بيرو كرن چش آلية ملت و چش آلية سر كردات يا كردستاني و وجا براستي ما هموا بشتي هكا الفي دري كومبوين هموا هست امناهية كر هست پاراستنا كرامت اخو كر هتاكو ايدي اف مجيان طاربون سر مالتي تا راكرن و
1: روش
0: الدفرد ما
1: دي چو اف مش جاي تا راكرن
0: اف مش هلبت بآلية حكومتي و اقرار کرنا يا سايد ملزمت هكا دات پروريا جواكيل نيف خلقا كي دا بيتا پيرو کرن بي هیچ فرقو جدايك و او کسانت هكا تحريضا شر و نخوشيا و بلاوا کرنا گتارت کربو كينت کن ايدي بقانونا بين التجريم كرن و السر اساسي شيانا و بفرق جداي دليفا شهمو بيك هاتا رشمو اينا شهمو نتوارا بيتا رخصاندن هكا رولي خوا الاداره كرنا مفصله تشيت هريما كردستان تشيت عراقا فيدرال ببينن ويشاقي هالبد بهوريا وان و بولاتي وان بهستر بي و زيدتر شانازي بناسنامايا خويا نشتيماني كن پیش هکن ناسنامیت خوید لاوکی آنیت فرعی هلدن
1: هشیاریا اولی نتوی آینی همی پیدوید
0: هلبت الوی آلی جی حکومت بگلق آلی دی جی جدا یاسای اب آلیت منهجت پروردی اب آلی را گهاندنا کا نشتیمان پرورو و پوزیتیف ایجابی هکا کاربی بردوام روشن بیریا نشتیمانی بونه لف ولات لف پیکاتا دا بلاوه بکا و ادگلویجی المنهج پرورده داش قناغا سرطایی بگره و حتا قناغ زانکو پیمانگه دیم آماجا بهمو پیکاتا برول همو پیکاتا لعوه کرنا بی ولاتی برموزت همو پیکاتا بجغرافیت بتاریخ بدابو نریت ب تیکل بونا وان همو پیک هاتا یک جسدی دا کو اوشی ولاتا که همو پیک بد گریو همو سوار بوید یک سفینینا و اف سفینه جی هلبت دوی بگه یا رخید امناهی و آوادان کرنه ویجا الوی آلی حکومت کاره بگلک میکانزما وی وعی وی روشن بیریا نشتیمانی بونه نف خلقه کی دا بلاكا وري البروان كسانت خراب كار وكسانت فتنتي ويت اجا وغير بغريك ويدي هيك رولك يوان النيف جفاكي دا نميني و استوخا بكيش نبر ياساي و تنترين سزا بين السزادة
1: او كاسين جناب تبحث تنتين خراب كار و اجا وغير تو بيجي كارتك ناخذ سر جفاكي كتب بيجين دوباركي عن جدوهيك بيختنا بين چه ازیدی بسرمان

لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

0: برس بجاري ديرين دنگ كردستاني كاك صباح بيتولاد جلمدا كاك صباح دم باش
1: سر هر دو چاوا كاك حكي
0: جلكس باس كاك صباح البيرواريا صاروجا دمزراندنا بارتي ديمقراطي كردستان وروجا دايگونا سروك بارزاني بارتي ديمقراطي كردستان تاج بجي جناب توكو بجاري ديرين ي راگهاندنا بارتي از گدنگ كردستاني الفي ادي چ پيامك چ اخفتنه كه بو خلق كردستاني تاج بجي كومت دادر باس مين
1: بله، برای هشت سالی آدم

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74.
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: بله
1: دبیشتن وکی دنگه کی نیون قرقره کو جیتیتن
0: بله
1: اگر اف قرقره هبیت بی ایشان هر پیتوید که تف کسی هنه سردان واب کت نیون جی تشتکی سروشتی وانه
0: هنده حالاتی تاین ابت تشتکی سروشتی و راستی هنده حالاتی تاین جی نه هاكو هاكا اگر هات ونخوش احساسي دنگيت دنگ كوتيت قرق بزنيت مفصلت خو وايشان قال هبيت وفترك مود قال نخوشي مثلا شاشه بابوري اكيد ابا يوم محتمل اكو نخوش نخوش مشكله كا هيد مفصلي ده بس با اگر هات ونخوش احساسي بايشان نتكر واف دنگا جور جور يعني احساس بيت كات نخوش نهمي دما نهمي حركه نخیر نه اوه یا پید ویه نخوش بتنی ریاضی بکت ورزی بکت بارا پتر اوه سزبونا ریباطا یه آنجی سزبونا و تری عضره نه همی گاواکو اف دنگاکو یا
1: یعنی بیت اوه نشانه اک بیت بوده سپیکاروماتیزمی اف قرقراهنه یا
0: هندک حالاتا بله اه هکو بردام بو فترکا ششعی وی بوری یانجی هات و نخوش احساس به ایشانیت کرد دگل وی دنگی بله اه هندک حالاتی تاین اک شوانا متلازم اک بیزنی هایپر موبیلیتی سندروما او جی یعنی ایکش وان ایشن مفاصل و گریده یا پروماتیز و گریده یا دوید نخوش سران دکتوری بکن
1: بله باشه دکتور کسا که هی ایشان و گهان یا هی و دگل هندی جی تایا بود روز بی و دگل هندی جی دی بینی احتمال هایی که شخواش دزده و ابشوی گلک خواه دانا هی
0: بله.
1: اف کسی یعنی جبر چه دوید سران و بکت یعنی این چه این بینن که اف کسی یعنی توشی چه نساخین گهان و روماتیزمی بیه
0: بله ایشان مفاصل پهبون ها تای و پهبون ها کمبون ها لشیه و اکو نساخ وزنی خود دست دای اوه اکش علامات بزنی رد فلاگ العلامه الصورة یعنی لازمه نخوش زی که سردان دکتوری بکت بلکی خود نکت اوه ایشا که گرانجی یا گریدای باشه چکی گلک علامات تاین نساخ اکو التیاب مفاصل ها بوی چه بید و اف علامات الدف هبن هند جاره پندی به گریده آن التیابا که گلک دجواره التیابا که بکتری احتمال های آن جی التیابا که پندی به گریده یکو کانسر دگل هبید احتمال
1: بله باشه دکتر چه نساخی هنه تایبت یعنی گریده های تایبت مند یا ووا
0: بله
1: وکو تایبت مند گهان و روماتیزم الجه یعنی خوب بگریدن دو روجا سه روجا حتا بیتا کلینیک الدفع الجهه اندی وکی نسخین دی دم دست ویتن قصد طواری بکیتن یعنی اگر قصد طواری نکت احتمال های چند در مجمع رکت کم دف کسی یعنی خود نکت بمریتن طیبت من دو و چه نسخی هنه به شکلی؟
0: اغلب حالات ایشین مفاصل و روماتیزم راستی چی مطرسی سر جیانا نخوشی نین اکو اکسر جیانا خوش دست زد براستی بس بگو من هندک حالاتی تهین یعنی نخوش ها کبخو ایشا روماتیزمی هبید اشیم بیشم ایکش وان نخوش ها جی بیزنی اس الی دا ذیب الاحمرار یا ایشا گرگ سور اگر هات و یعنی اوصا شنیشکی و نخوش احساسی مثلا بلند بونا ضغطی کر و بیتوی بارمتن تانشتاویت ایشان او اکش علاماتی تهند نکو کلیت نساخی التیاب کفتی سر و دوید زی که بیتا چار سر کرن خل طوار جی و بلاد پریشر آن کو جی فشار خونی بیتا چار سر کرن یعنی درست کرن بری که مضاعفاتی نخوشی بود نخوشی
1: دکتور اف کسی تا بحث ایشانا یعنی نساخی ها گرگ سور کرده و اف نساخی ها تا بحث کرد با چه نساخی ها و نشانه توی چوانا ای
0: اف ایشا یا پندی بگریده افرتا بگریده یا تایبت راستی تقریبا نه حتی ایک یعنی هر ده نساخ نه تقریبا افرت بن ایک جی ظلام بید اف ایشا بمنعی فگریده یا منع لشی مروفی بخو هیریشی سر اندامی لشی بکت و التهاب روماتیزمی چید کت و تقریبا اشین بجم همی اعضایت لشیت مروفی محتمل اکو التهاب کفته خود چاف دست پیستی مروفی مشکی مروفی کلیت مروفی نه
1: بس یوش همیا پتر کاری گرید که ویت اثر گرچیدت نیانجی کلیت مروفی نه
0: پینجی صاده شما نخوشین اسالی تقریبا کلیت پیم تاثر بید
1: باشه دکتر اف نساخین گهان و طایبت روماتیزمی
0: بله.
1: او چه اگرن یعنی طب من بحثی واقع گره کر با کو نساخ توش ببیدن
0: بله هندک ایشین مفاصل و پند و گریده اینه کو ویروسیه یعنی اکو خودی دای اف نخوشیات گل نساخیه بس با اعراض و نیشان توی دیار نابن حتی مثلا 20 صالي هندك تين حتى 30 صالي هندك تين حتى 40 صالي هندك تين حتى 50 صالي جي بجا اكش وان اجر راسي وراسي اكوش مثلا ديكو باب توشي نخوش روماتيزم منها هند اكش وان اجر جي علاج يعني هند جرى قالك جرى ام بزني دراك انديوس لو باس ان هندك ايش دين مفاصله فيجري داينا كوش اجر وان كو درمان راسي حطانك باروبتر ايش ايش المفاصله يتمزمن او يتمزمن شو سببي واضح ديورنينا عندك ايش تاين جوره فيجري داي عندك ايش عندك نوع خورني فيجري داي شو سببك محددي سراكي رئيسي نينا باروبتر هذا جيناتن باروبتر هذا فيروسينا
1: مش دكتور تا بحث وراثي كر
0: بله
1: احتمال هاي بسرم كما به خود داتا ما بشتي ديكو بوبت من اگر نخوشید روماتیزم و گها هبید چه تمن دا یا سرم پیتویا از دست پشکینی نو کم دا بزانم آیا اف, اف نسخانه بومجی درست بیا یا نه
0: بله اما بسیار که گرنگه گلک و مروجانه هم بینید کلینیکی دا آنجی الاستشاری دا الخسته راستي هندك نخوشي تهينة مفاصلات بيت نخوش زيكا مثلا بيب حسيت كو اف نخوشي هاي خاصة هكا ديكو باب هردو هبن اكش وان اشايا جي هكو نصاخ مثلا احساس اشانو بشتيت كات بو فترة كدريش نواك اشايت بجني سبونديل وارثرايتز تشمع الفقرات نوتش صدي يا بندي فيجري دايا كو نوعك الجينات بزن اتش ال اي بي 27 افاد بارابتر دي بو يعني بو مثلا بو بيتشيكيت نصاخي دي دي دي دي بلافا بيت مثلا دي نشر بيت مثلا كوري نصاخي دي هاردي ولد نافي نصاخي احتمال هاي كو دي ولد بجا يا فر نصاخ مثلا اكش 1 نخش وكي ما بحث كريكو تشمع الفقرات مثلا فحص الجينات تشيكت دا مرو بزانت اذا معرضه كو مستقبلا دي
1: شو تمن دو دكتور
0: هر ايشك وتمن خوي هاي راستي شو تمن هاكي محدد نينا بس بارو بتر هندي زي كمرو في بحسي تشيترا امشن بجن بشتي بيس صالي مرو فحصي تخبكات خراب نينا يعني اون افريج بلان بجن تقريبيا
1: وش دكتور كان بحسي روماتيزم بكين
0: بلا
1: افكاسيت بحس كي دي كوبو بتوي اجر روماتيزم هبيت كيش نشونه وكو ايكام نشونه دي دست بكات بو كوريويون كتشوي اوه دي كبو بتوي افنا صخيه
0: بله بيگو من اوه يا گرنگ دي كباب دكتوري مثلا هندك علامات نشاب دان بجني مثلا هكا كوريتا هات ومثلا بيتوي وارمتن زيكا بيني دف ما بو كونجدار ببيني لازم هر ايشكو هندك يعني نشاني تهين راستي يعني هندك نشاني تهين مثلا تناف افرطه دا خاصه واكور مثلا تبلان صاخي سري تبلتوي مثلا شين بن اون سبي من قال خاصه قال جوي صار هذاكش علامات نشانه ايش اكو مفاصل او روماتيزم يعني بجني كونكتيف تو شو ديزيز سكليروديرما انت رقمونا بيستي اذا مثلا ها اگر هات وديك مثلا ديت كتشويجي ولا بيت كتشوي مثلا دستت بيتوي شين بن قال جوي صار عن جوي طازي في زيكا بنت هدف مجداري زيكا ببيني زيكا عندك فحصابه بتاكرين دا مثلا زيكا بيب حسن بريكا مضاعفات شبا
1: موشا دكتور اف كوري هاني ونف كتشا هاني افتا او مجابي دي
0: بلي.
1: يعني دي كوي و بابوي نساخي روماتيزمي و قهوي هاي
0: بلي.
1: هيج درمانك ورزشك هيا بكتن داكو توش نبيتن يون جيب اگر دي كو بابا هبيتن حتما نوجي دي توش بيتن ات مستقبلي ده
0: بلا تشتي حتمي ده راسينينا ايش المفاصل الله بس با عندك تشتي تهين واكو مثلا خارنا مروفي صاخلان بيت كيم كرنا جيجارا كيشونيا كيم كرنا ورزش كيم كرنا وزنيه بردامي سر ورزشي ابا همي بنا عامله هندنا هكو نخوش معرض بيت كوتوشي نخوش روماتيزم بك هبيت ابا دي خر احتمال تويت كيم كان راستي واحتمال مثلا نخوش مثلا هكو شو ورزشين هكا تو جوجارب كيشيت بلكو ايش روماتيزم ايديش بيصالي ده دست بكت بس با اگر هات نخوش مثلا بردام بي سر ورزشي جوجارب كيشاني كيم كات خارني صاخلم بخوت بلكو هكر ايشان مفاصل ده فيدا بي بدي عمره كي مثلا 40 سالي ده ويفا عن 50 سالي ويفا شنو دي ديار
1: وش دكتور نسخ خير دي كبو بتوي يون جيت نوف خزانوي ده نخوشين روماتيزمينينا وكسك دبيني توش بیتن یعنی جی زیادتر گیری دویوان کسا اوید که دیکو بابی تو یا ناف خزانه های دا نسخ یا روماتیزمی های اف کسی هنی جی هر معرض ها که توش ببیت
0: ابخو هندك ايش هاي تويروسينه يعني ايش دايكو باب ديشتا بو بيچكي توانا بس با هندك ايش تهين جي نخير نه اما بيچكي وي هكو خدي داي اما ديت قلبيت يعني نه نه يا فرضه نه يا شرطه تشتكي رئيسي كو هكو ديك باب هابن شني بيچكي وان دي معارض بيت هندك تين حالات تين قالك امد بينن كو دايكو باب نخو شي نورماتيزم والطبيعينا تش مشكله نابن وبيچكي توانا جي توشي ايش مفاصل او روماتيزم يعني نه يا بندي فيغريدا الا دايكو باب هردو هابن
1: وشا دكتور بشتي نساخ قصطوات كاتو ما بشكنين بو كرنو در كات فعلا في روماتيزمو هاي
0: بله
1: يونجي نساخين جهاب كارينونو درمانو
0: بله
1: چندو گرنگ اف کسی يعني بي بردان بي بسر كارينونو درمانو ودگل خوب يعني بهلید
0: بله اف بسيارة گلا گلا گرنگ راستي يعني نوكا اس بجمع نصاخت خو مثلا هكون ناخوشيوان يا دم دريج بيت يا مزمن بيت ايش المفاصلة با هندي سر بردان بسر علاج باشتر راستي بوچي چكي بيقاف كي علاج دي التهابي كيم كات علاج نهلت مضاعفات شبن چكي قالك اش مضاعفات ايش المفاصلة نصاح اولي بينا حسيت كانجي مضاعفات دي جبن شنوف دا اندام تلاشي وكي كيلي ميلوك هستي دل شريون خربي متأثر من شني نخوش دي احساس بيك بجا بريكم مضاعفات شبن يا فرا نصاح مثلا بردان بسر علاجي خو وراس كو علاج جدف خوب راس نيت نخوشي محتملة هيكو جارك دي التهابات نافلاشي دا قالك زيدا بيت ومضاعفات ايش مفاصل روماتيزم يكون خربت اللبات
1: ولا دكتور حكمين دي عمل ويجي هاف جهي قالك نساخين افت شكستن بدرس بي قسطومات يعني بسيرا بمدرس بي اف كاسين شكستن هاي
0: بل
1: كنجيو بيتفيا سردون واجب كان وكو طيبت من دي جهان روماتيزم
0: بل يا فرا نخوش بشتي عمليات مثلا هرش كسناكي بكت علاج طبيعي بكت علاج طبيعي كشوان يعني نقاط مهم دفت نخوش اهتمام بداته نها ما بشتي عمليات بشت مانية خلاص من ياخو عملي كري وخلاص از دي شيب مصانينة خاص هكو هات نخوش مثلا عمليات رباط صليبي كربيت جوكادا آن مثلا شكستيني كربيت يا قلق يا فرق ونخوش بشتينجي علاج طبيعي بكات بوتشي دو مثلا قوته مفصل يدرس بيت يا بهز بيت اف مفصلة اف عمليات درس بيت يا دويجي دو ماصول جي ضعيف نبن وتر عضلي ضعيف نبن يا سيجي دو مفصل جي حشك مي قلق جورا نخوش دي عمليات كات واهتمام نادة علاج طبيعي باستفادتك من بيني نخوش احساسك ونشط حركاتك ودرست دست خبكات اون بي او بكات دفاع نوع عمليات تمنيت ودي حشكبونا هستي بيدا بيت ومفصل وجهان مفصل ده وماصول جديد ضعيف بجو فرق بردان بسرع علاج طبيعي وديف نوع عمليات تمنيت كادي كان يحتاج بيت
1: باشا دكتور امد هنا بسيارة كده احتمال هاي بشكا غريب بيتن
0: بله
1: نساخ هاي ما قهلي بيتناف وكي بيجي كمال جيدا
0: بله
1: نساخ هاي احتمال هاي خاموكيون جي قلقيو بدرس بيه فكاس يعني اش بلي قصتا طيبات من دي نخوشين داروني ادفت قصتا طيبات من دي واجي وكو جهان روماتيزم بكات او هاني راستا بسيارة
0: بو هند بله او يا راستا بو هندك حالاتي تهين بله يا فرق نخوش مثلا نفسيته يتك شو بيت وقلق هبيت وستريسك هبيت أبي يا فارس أردنا دكتوري مفاصلة بكتش كي عندك نوعة إيش المفاصلة بحندي بجري داين وراصي إيش وان إيش هاد بزني فايبروميالجيا التهاب الألياف والأوتار حول العضلات والعظام أبي يا بحندي بجري دايا نخوش دي إحساس بوصياني بوصيانا كبردام كات دي إحساس كات كو يا بردام يا بقلقة ما راحته دي إحساس كات كو مثلا سيريشنا كمستمر هبيت بجو يدرست او نصاخ مثلا بتني سرطان دكتوري يداروني بتني نكت لازم مثلا سرطان دكتوري مفاصل اجيب كات مو عندك حالات خاصه تاين دا مفاش علاجي دكتوري داروني ببينيت ومفاش علاجي دكتوري مفاصل اجيب ببينيت
1: بلا باشا دكتور ما بينو كباس كير يعني اگر هم بین بسیار کدیب که این افکسی قصدوات که نساخه بوارزشی باشتن لی بیتو استراحه خراب بی طیبه تاوید مشکلیت یانجی کشن پشته هی
0: استنه گاستم کو مقصداته هکو ایشان اپشتی هبیت و به استراحت شوره سر نبید
1: نب ورزش باش بیت استراحت

0: بيستنا بخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجو اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دبحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جياتو بتا بدوشاكو و دوشاكو بوليفك جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ده فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه بدهوكي والله افرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0505 225 47 74

اسمي القسم بحمتي غافركم خوشتي من ويلو انا جابري في مثل خيري انا جاك كاثرنا انا جاك مال الظالم حلولو بدهولي حيث ابن يكنو بشي بحمتي غافين ويلو حيث نتاج حيفان اشتي محمد واخذ عليك راجع ضعيف حلو ماني فريق

اسم القسام حمدي وخير كلام خوشب أبل مالي فلاف الجام وشعب مزلك يليم ايوه

مثل القصب حمثي غافل كل مخوش ديرين عندن جي كل صوص مردن جي كثومة كل ملاثين اي لي لي لي ولمانو اي في ابنك يطلق وشب حمثي غافل بولو اي في مثل حفاظ السبح مثل واخذ وليك ناكش ضبئين ابو خلق يتوى السنورين.

أبو شرطو شديتي أبو خواني شكو عقل كان عبسي لكو عبدن جيخو كنكو عزيم وخايم أبو جليل عبي شكو عجب عبي منير هني يدست عبي يكون تاخي مراتي جدست رواسي شكبات لي مذهب وجدت علي بحشيني وان أبو شني ببارة قدات مجيك لفنات نشابة فئين أبو جنب لعنى حني بكشئين أجذا نخش مينا وإيه صحانا سبيلين أنا جارك عبي جلقتي باب عبي جنب الثباب حطابي آخر شرق المقام بجل ميزاف الابران وقال لك عبس بنتان اقبل لك قوم بجل ميزاف الابران وقال لك عبس بنتان عبر شرط وشريط عبر خواني شكا قال لك انا بس تدق عبد الجيخ وقني قوازي أنا جنب رأني في شاعل عتيم على بعض البرد لساني ونخاني أجسي قاروسي وعطى خطي قلت جاني أمر خاني شكوى قدمي أنا شكوى بعد استيخوذي

أبي خباب جناسة وبغتي بلسان الوالخين آخر دلويلوي وعام دلويلوي ودلويلوي دلويلوام آخر دلويلوي ذي لنا جنبانو جب خذي المفاق

عجم جعل جعل جعل جمعين يحجو آخر حسات ما جل ما جل خبر دالي صار إشريئيان أسر دوئي وإي هاي در دوئي آخر كبت عشر تجي حجام

اجل ما يشرق المقام بشمي براس ما يشمت ما بقلكم اجل المقام بشمي براس ما يشمت ما كل ما بقلكم رقا صورا وقار شاخام ابر بدن خاري كباب فيزا بال ابر كامل زا محمد سيد قاكني قازي علي لالو محمد اسرمي ابر حقي لالو محمد اسرمي اسمي مدبي باب قايني بلا خل مقار شاقا بكام قار شاقا بيقالو قنات المقار شاقا تشو طالان اذبابي انقونا اينان دينام ابرم بين ابرقا فزير بخيلاتي ابرم سمير لنقو قشتي سمار انا بردان حرام ميراتي و ايم خايم ورا لي ناي ما خلو ناي فاشا و نايم ابرو سيطا مراسكين ارمي مهاتي نادو نابسي دقابن جي خودي كي قاسم

ابن برقائي سواران وخار شافا بدر خاني باب فيزافون بجريه نظام حمام سيد انقاكري قاسي حليلال محمد سرميه حسبي مددي بابي وقايني بالله كل ما قار شافا بكام قار شافي قال وغرسين ابن مقار شافا تتجو طالع للبابي انقول انا عدنا ابن مبتالا لي بيزنا فوزي مالا بابي مسلي سي شمانو سي رجات مهام ابرو من شرکا اگری گلتا بونا کاسکر اگری با بیچند میر با ترکم ابروش دانی وی باری پیدا ما خولم احمدی سرکی بادر خودا ویدی ویدی بشتر داکی ارام خیم ورلی نایی لی نایی لی لی نایی ما خولا نایی فایشه و نایی ابرو سیتا براستی رومی واتی ندلی بسیتن قابدن

وغير الفول بدوني أبي خذ إسكر أبراضي خذ رمزاني باكي دي جابكي بتنجل يسينو أبي شمارا

ويلي ذيراني مذيراني علي كاشي خاضو قل مصورا عجدي مولا باب ابنه ذبو

أبر صد ماني جلال علي قاكي قاتل قلع سوارا أبر خيالات لي مدد ما ميتر شو تالا لازو صاني شريش دينا والباكي تاتيري تا أبر شبائي

بين فراني هذا باب موسيق لنا خايم أبو عجيد ما لا بابي مثلاني هذا باب وارفع صارام خايم أبو أبرا صباري جل آخر فميرين ولا بابد استيخوار بنا دوري قربنا أبو حجي بردالة سجفا حجي ديمالا فافي ملو ليلة الفاطفية

في سكيت جيجا بان ولا مالان نفيش طازا ثين أفاضي شاز من عطاب يدباراني أثيق

الهر جاكي هيلبا قهدارين زيدا عزيزو خوش تيوي بخوش حالي با اموهين جاركا دي جهشنا فيك جبو بيشكش كرنا خلقا كادي جي برنامي هوا برنامي هر سترانك تشيروكا

0: جارات بيجيتن ب 7 كارا 7 غابرا 12 كارا والجهكيت بيجيتن ب 7 كارا غاكي جوتي يعني شاركا وصا بركتي وغرانا يا بوكري بابيوي الجهكيت بيجن دزغريوي بوكري بو بلي اجبركو نتويريا بحث دزغري خوبكت ات بيجيت باب من بومن كري كتيجي شاري داتا سريخو والدهواتك الجندي تشيت بيتنو كتشيك شاري داتا سريخو اتشيتا دهواتي وكي او بيجيتن دهواتا كوري سلي بسي الويريجي وكي اتيتا قوتن كو نيار يان جاف نالبار شارا سريوي جيت دزن ادبن ادنا بر مقصا وكي ادبا بندادا اتيتا قوتن
1: إلا ولدها بي يا قزي أذينا بخير ونبالا دوها باري شو مدعوتها لا أسلوي بس أبا ظالمة شرامة زينة الزلزم شرامة بذي البرمقسي أخي أخي قلي براي هدي ناكين شما قاضي كالي باغي مناكين لجيكي جيزر وناري مثل الشارع بصافي ناكي
0: شار دانانا برمقسي ددابو نريتن جواكي مدا رورشيه يان شرمزاريه وفهيتيه وكي دستران دات هيتا قوتن جبركو او كتا شاراوي اددنا برمقسا ايدي وكو كيماسي وكو فهيتي بوت هيتا ديتنو خلق جبو خاستني قستا مالاوينا كانو بكتاكا كيم بري خدني شار يان كفيا سري پرانياوان رنگا رنگن و چار دورينوان روشينا گلو زوربيا دبرا باكور انكو كردسانا باكور جنو كتش وان شارا السري خود كان و بهای وان شاراجی گرانه. الگلک جها میا پسیار کری احتمالا حتی یعنی 100 دلار افشاره ناین. اجبرکو روشی توی همی ابدستی تینه چه کرنو همی اتینه خملاندنو بصورو زرو کسکو یعنی و هر وصا وکو پیروزی اکی برای خودن شاره. کچک جی چه جا ناهلن شارب کویتا دست چه کسان یان دست چه خورتا چونکو وکی ملبراه گوتی اگر او شارب کویتا دست خورتا کی چیتن ابزوری خدا ناشاری ابخازی تو الخو مارکت اگر نه انکو اگر کچک رازی نبیتن دوی شاری دتا برمقصا یان جی دل ناو گندی گرینیتن دی بیجیتن اب شارا فلان کسیه مئینای و دیبو کتا شرمزاری کچک جی جبو شرمزار نبیتن او روی رش نبیتن به نچاری زور بیا جاران رازید بیتن کوشی بوی کرکی بکد اگر خوب دلیوی جی نبیت. لورا دبندکی دا گوتیه شارا من کفتیه دست نیارا یان کفتیه دست چاف نه لبارا.

0: محلك بهلا شاري ولا شاري
1: لجاكي دي بيجن روجاكي لجندي وان لجندي تابي قرسي الدبرة السرحدي وكيما قوتي اتبيتا دهواتو همي خورتو كيچو كر قستاوي دهواتيت كان قول باريجي وكي همي كيچين قندا شارا خويا كو اوت بيجيتن باب من بار فيچاخي شارا سري من كريبو بنه كاورا بدواز دكارا انكو افشارا زورا ببهابو لو راجي قول باري كوان دارا وشاري بويو بابيوي ببهايك مزن كو نه كاورو دواز دكارا كريبو

0: دهوك راديو #.fant#.net
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

لراديو دهوك وداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جياني وشابو شبان بكان حفتيانه كهداريا وان برنامان لراديو دهوك بكان بارزاني وتفقر رزقاري خازا كرد كردو اواربون ساخلمي كودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: درمانێکی بکار بینید کو هەشەشوی چیت کات بوی چیت کات یا بس تایبەت تایبەت دگل دان عمرو ایشن مفاصل بورا پتر استیوارترایتس آنجی صافانا مفاصل یانجی استیوپاروسس هەشەشوی تلایم
1: دکتور افکسی تا بحث کرده و استیوارترایتس نشانه توی چونه و افکسی دیه وی کو هستیوی پید ببیده و استیوپاروسس جواز جوان و چه؟
0: بله پیتی بونو هستی آنشو هشاشت العظام بجنه هکو هستی زیکو معرض بید کو بشکی تراستی
1: یعنی احتمال اوه هنجی گهت وی دی شان
0: در؟ بارو پتر بارو پتر علامات نینن حتا نخوش مثلا کوید خود نکات آنجی مثلا بتحسید و سر پشتا خوب کوید شنی فقرات بشکین آنجی دست بشکید باشد بجنه کولیز فرکچار بارو پتر نخوشین استیوپروسس بی علامتن علامت لی دیار نابن راستی بس با هستیوانا یا پیتیه
1: تمام
0: پیشتی شیست
1: یعنی زیکو تشکیت تاوی هنه
0: بالضبط زیکو تشکیت و یا گل کافره و یا گرنگه حسب ACR guidelines American College of Rheumatology جمعیه امریکیت بیجن لازمه نصاخ پیشتی شیست سالی فحصا پیتی بونا هستید ویت سالانا بکت برای که دکسس کن برای که فحصا که آشعه
1: باشه دکتر تا بحث شانا مفاصل گشتی کرد بس اگر هاتو کسی که اگرم بحث چوکی بکن چوکی وی تا دید مفاصل وی چوکی تیشتو اپ استراحت افی شانا نامینید اوهانه چت گهینید
0: بگو من اوکش علامات تهند نینکو التهابت ناف مفصل دیا های چکه اكو هات ونخوش مثلا حركه اكو ايشان قال حركه بيتر زيد ابو ابد بزني ميكانيكال بين يعني ايشان بندي فيجريدا احتمال وتري موصول كاحتمال رباطه تشتكي بسيط بيت بس بو اكو اگر هات ونخوش مثلا احساس ايشان مفاصل كيرك وباستراحه ناتشو ابا بيجو ماركو اكش علامات التهاب مفاصل ديت نخوش سرطان دكتوري بكت والتهاب مفصلي دات ديت زيكا بيتا تشارا سيركريم
1: بله مش دكتور كسكي احتمال هاي المفاصل ديونجي جهتوي
0: بله
1: دي بيجتن وكي دنگي كي نيون قرقراكا جيتيتن
0: بله
1: اگر اف قرقرا هابيت بي ايشان هر بيتويد كتف كسي يعني سرطان وابكت ديونجي تشتكي استروشتي واني
0: هندك حالات تين أبد شتكي سروشتيا وراستي هندك حالات تين جي نا هكو هكا أجر هاد ونخوش إحساس دنجت دنج كوتيت قرق بزنيت مفصلت خو وإيشان قال هبيت وفترك موت قال نخوشي مثلا شاشة بابوري أكيد أبا يوم احتمال أكو نخوش مشكلة كهيد مفصلي ده بس با أجر هاد ونخوش إحساس بإيشان نتكر وأف دنجا جار يعني إحساس بيت كات نخوش نهمي دما نهمي حركة نخير نه أبا يوم بيت فيها نخوش بتني رياضة بكت ورزي بكت برا بتر أبا صزبونا رباطة هنجي صزبونا وتري عضلة نهمي قواكو أف دنجا كو يو
1: يعني بيت أبا نشونايك بيت بودس بكاروماتيزم أف قرقراهن يو
0: هندك حالتا بلا هكو بردام بو فتركا شاشي في بوري يونجي هات ونخوش إحساس بإيشان يتكر تقال في دنجي بله اب هندك حالات تهين اكس وان متلازمك بزني هايبر موبيليتي سيندروما او جي يعني اكس وان ايش مفاصل او بغريدايا او بروماتيز بغريدايا بيت نخوش سرنا دكتور يبكى
1: بله باش دكتور كسك هي ايشونو جهان يا هي وتقال هندي شي تاي ابو دروز بي قال هندي جي دي بيني احتمال هاي كي شخوش دزدو بشوي قالك خهدان هاي بله اف كسي يعني جبرت شدت سردان وابكت يعني انك چه این بینن که اف کسانی توشی چه نساخین گهان روماتیزمی بیه؟
0: بله ایشان مفاصل ها پهبون ها تای و پهبون ها کمبون ها لشیه و اکو نساخ وزنی خوز دست دای اوه اکش علامات بزنی رد فلاگ العلام الصوره یعنی لازمه نخوش زیکا سردان دکتوری بکت بلکی خود نکت اوه ایشا که گرانجی یا گریدای باشه چکی گلک علامات تهین نساخ اکو التهاب مفاصل ابو يشي بيت اف علامات الدف هبن عند جرى بندي بغريدا اون التهابك قالك دجواره التهابك بكتيريه احتمال هاي اون جي التهابك بندي بغريدا اكو كانسر قالها بيت احتمال
1: مالا باش دكتور شنو ساخي هنا طيبت يعني غريدايب طيبت من دي اوفا
0: بله.
1: واكو طيبت من دي غهان روماتيزم الجهه يعني خو بقريت دورو جو سيرو جو هطبت كلينيك الدفا الجهين دي وكينا السخين دي دام الداس فيتن قصتو طوري بكاتن يعني غير قصتو طوري نكت احتمالي تشند جمريك كيم داف كاس يعني خدنا كات بمريتن طيبة من دو وشنا سخي هنا بشكلي
0: اغلب حالات ايش مفاصل او روماتيزم يا راستي تشما ترسي سير جيانا ناخوش ينين اكو اكسر جيانا خوش داس ذات براستي بس بيجو من هندك حالات تهين يعني ناخوش هكا بو ايش روماتيزم هابيت أشين بيجم إيش وان نخوش أجي بيجني أسألي دا ذيب الإحمرار يعني إيش أقولك الصور أكرو أجر هات ويعني وصا بشنيش كيف نخوش إحساسي مثلا بلند بونا ضغطي كير وبيتوي بارمتن طنشتاويت إيشان أبغىش علامات تهند ناكو كليت نصاخي التهاب كفتي السر ودفيت زيكا بيتا تشارة سركرين كل طوارجي و blood pressure أنكو جي في شارة خوني بيتا تشارة سركرين يعني درس كرين بريكا مضاعفات نخوشي بوجي
1: بناخوشي دكتور أفكاسي تبحثي إيشانا يعني نصاخيا گرگ سور کرده و اف نسخه تا بحث کرد با چه نسخه و نشانه توی چونه ای
0: اف ایشا یا پندی بگریده افرته بگریده یا طایبت راستی تقریبا نه حتی ایک یعنی هر ده نسخ نه تقریبا افرت بن ایک جی ظلام بید اف ایشا منعی فگریده یا منع لشی مروی بخوه هریچی سر اندامی لشی بکت والتهاب روماتيزم تشيت كات وتقريبا اشين بجم همي اعضاء تلاشيت مروفي محتمل اكو التهاب كافتا خوتشوف داست بيستي مروفي مشكي مروفي كيليت مروفينا
1: بس يشهميا بتر كوريجاري كيفيتا سر غورتشيت نيونجي كيليت مروفينا
0: بينجي صادي بينجي صادي اشوان نخوشين اس ال اي تقريبا كيلي بي متاثر بيه
1: باشا دكتور اف نسخين جهانو طيبات روماتيزمي بلد. او تشا اجرن يعني تبون بحثي واجر كربك ونسخ توج ببيتن
0: بله عندك ايش المفاصل او بين فيجريداين اكو وراثيه يعني اكو قدي داي اف اف اف نخوشيات قال نسخيه بس بعض اعراض ونشان في ديارنا من حتى مثلا 20 صالي عندك تين حتى 30 صالي عندك تين حتى 40 صالي عندك تين حتى 50 صالي جي بجا اكش وان اجر راسي وراثيه كوش مثلا ديك باب توشي نخوش روماتيزم هنا هند اكش وان اجر جي علاج يعني هند جرى قالك جرى عم بيزني دراك انديوس لوباس ان هندك ايش دين مفاصل في جريداين كوش اجر وان كو درمان راسي حطانك باروبتر باروبتر ايش المفاصل يتمزمن او يتمزمن شو سببي واضح ديورنينا عندك ايش تاين جوغور فيغريدا عندك ايش عندك نوع تخورني فيغريدا شو سببك محدد سراكي رئيسي نينا باروبتر هذا جينوتن باروبتر هذا فيروسينا
1: وش دكتور تا بحث وراثي كر احتمال هاي بسرم كما بيقول خدات ما بشتي ديكوبو بتمنى غير نخوش روماتيزم و گها هبیت چه تمن دایر سرم پیتویا از دست پشکینی نو کم دبزانم آیا اف نسخانه بومجی درست بیه یا نه
0: بله اما بسیار که گرنگ گلک و هم روژانه هم بینید کلینیکی دا آنجی لسیشوری دا الخسته راستی هندک نخوشی تینیت مفاصلات ویت نخوش زیکا مثلا پیپ حسید که اف نخوشی های خاصه نکه دیکو باب هر دو هبند X1 إيشا يجي هكو نسخ مثلا إحساس

0: احتمالا هاي كو دي ولد بجاي فر نصح مثلا اكش وان نخش اوكي ما بحث كريكو تشمع الفقرات مثلا فحص الجينات تشيكت ده امر بزونة اذا معرضه كو مستقبلا دي
1: تش تمن دو دكتوره
0: هر ايش وتمني خوي هاي راسي تش تمن هيك محدد دينا بس بارا بتر هنديزي كمرف بيب حسي تشيترا امشن بجن بيستي بي صالي مرف فحصت خبكت خربنينا يعني اون افريج بلان بجن تقريبا
1: وش دكتوره كان بحث روماتيزم بكين
0: بلى
1: افكست بحث كي دي كوبو بتو اگر روماتيزم هبيت كيش نشونه وكو اي كم نشونه دي داس بكت بو كوريويون كتشوي اوي دي كوبو بتو اف نسخه هي
0: بلى بيجومان اف اف يو جيرينج دي كوباب دكتوري مثلا عندك علامات نشاب دان مثلا هكا كوريتا هات ومثلا بيتوي وارمتن في زيكا بيني داف ما بو بو بو كونج دور ببينيت لازم هر ايشك وهندك يعني نشاني تهين راسي يعني عندك نشاني تهين مثلا تناف افرت دا خاصه واكر مثلا تبلانا صاخي سري تبليتوي مثلا شين بن اون سبي من قال خاصه قال جوي صار هذاك علامات نشاني ايشك مفاصله وروماتيزم يعني بجني كونكتيف تشو ديزيز سكليروديرما انت رقمونا بيستي اذا مثلا ها اگر هات وديك مثلا ديت كتشويجي ولا بيت كتشوي مثلا دستت بي بيتوي شين بن قال جوي صار عن جوي طازي فيت زيكا بنت هدف مجدوري زيكا ببيني زيكا عندك فحصا بو بيتا كرندا مثلا زيكا بيب حسن ذلك مضاعفات شبه
1: موشا دكتورة في كوريا هاني ونف كتشو هاني افيت او مجرب دي
0: بلي.
1: يعني دي كوي وبوبوي نسخه روماتيزم و گهای های
0: بله.
1: هیچ درمانک ورزشک ها بکتن دا کو توش نبیتن یا جیب اگر دا کو بابا ها بیتن حتما نوجیده توش بیتن ات مستقبلی دا
0: بله چه تشتی حتمی دا راستی نینات ایشن مفاصل الله بس با هندک تشتی تهین وکو مثلا خارنا مروفی ساخلن بیت کم کرنا جگاره کشانیه کم کردن ورزش کم کردن وزنیه برداومی سر ورزشی اوا همی بن عاملت هندنا هکو نخوش معرض بیت کوتوشی نخوش روماتیزم بک هبید اوا دیگر احتمال توی کم کن راستی و احتمال مثلا نخوش مثلا هکو چو ورزشی نکت و جگرب کشید بلکه یه روماتیزم های دیش بیستالی داده است بکت بس با اگر هاتو نخوش مثلا برداومی سر ورزشی جگرب کشانی کم کت خارنی ساخلم بخود بلکو هکر ایشان مفاصل دف پیدا بیدی عمره که مثلا 40 سالی دوی و آن 50 سالی وی و شنی دیدی یار
1: بید باشه دکتور نسا خیلی دی که با بیتوی یا جیت ناف خیزانوی دا نخوشین روماتیزمی نینه و کسا که دی بینی توش بیتن یا جی زیادتر گیری دویوان کسا اوید که دی که با بیتو یا ناف خیزانوی دا نسا خیلی روماتیزمی هی اف کسی هنی جی هر معرضه که توش ببید
0: ابخو هندك ايش انت هاي تويروسينه يعني شديك وباب دي شتت بو بيچكي بوچكي توانا بس با هندك ايش انت هاي جي نخير نه ما بيچكي وي هكو خدي داي اما ديت قلبي يعني نه يا فرضه نه يا شرطه تشتكي رئيسي كو هكو ديك باب هافن شني بيچكي وان دي معارض بيتك هندك ايتين حالات ايتين قالك امد بينن كو ديك باب نخوش نورماتيزم والطبيعينا شو مشكله نبن وبيشكي توانا جي توشي ايش مفاصل او روماتيزم يعني نيو بندي فيغريدا الا ديك باب هردو هافن
1: وش دكتور بشتي نساخ قصطوات كاتوما بشكينين بو كيرنو دركات فعلا في روماتيزم هاي
0: بل
1: يونجي نساخين جهاب كورينونو درمانو
0: بل
1: چندو جرينج اف كاسيني بي بردون بي بسر كورينونو درمانو ودقال خوب يعني بهلي
0: بله اف بسیاره گله گله که گرنگه راستی یعنی نوکه از بجمه نساخت خو مثلا هکون اخوشیوان یا دم دریج بیت یا مزمین بیت ایشن مفاصله با هندی سر بردام بسر علاجی باشتر راستی بوچی چکی بگاف که علاج دی التهابی کم کت علاج نوهلت مضاعفات چه بین چکی گله اش مضاعفات ایشن مفاصله نصاح عولي بينه حسيت كانجي مضاعف هذه جمل شنافدا عندهم تلاشي وكي كيليا ميلوك هستي دل شريان خربي متأثر من شني نخوش دي إحساس بيك في جاب بريكم مضاعفات شبن يا فر نصاح مثلا بردان بسر علاجي خو وراس كو علاج جذف خو براس نيت نخوش محتملة هيك وجارك هذه التهابات ناف لشيدا قالك زيدا بيت ومضاعفات ايش مفاصل روماتيزم يكون خربت البيت
1: ولا دكتور حكمين دي عمل ويجي هاف جي قالك نسخين افيت

ديادة 16 تباخي دا بارتي ديمقراطي كردستان باوريا تمام ببنماي ديالوكو لكتي جهشتني هيا وكوتيني ويجاچارة بو كيشيان لهشت امين ساليا دا دامزراندنا بارتي دا بارتيا ما هردم روشنبير نویسر و هنرمند کردستانه و کو پیشنگین هوشیاری و جواکی دبینی تو اشتوان آزادی و حسرو بر همین وانه.

0: جارات بيجيتن ب 7 كارا 7 غاورا 12 كارا والجهه اكيد بيجيتن ب 7 كارا غاكي جوتي يعني شاركه وصى بركتي وجرانا يا بوكري بوبيبي الجهه اكيد بيجن دزغريبي بوكري بو بل اجبركو نتويريا بحث دزغري خوبكت بيجيت باب من بومن كري كتيجي شاري داتا سريخو والدهواتك الجندي تشيت بيتنو كتشيك شاري داتا سريخو تشيتا دهواتي وكي او بيجيتن دهواتا كري سلي بسي الويريجي وكي اتيتا قوتن كو نيار يان تشاف نالبار شارا سريوي جيت دزن ودبن ودنا بر مقصا وكي ادوا بندادا اتيتا قوتن
1: لجيكي جيزر وناري مثلا شارع مصافي ناكي
0: شار دانانا برمقسي ددابو نريتن جواكي مدا رو رشيه يان شرمزاريه و فهيتيه وكي دستران داد هيتا قوتن جبركو او كيچا شاراوي اددن برمقسا اي دي وكو كيماسي وكو فهيتي بود هيتا ديتنو خلق جبو خاستني قصتا مالاوه ناكنو بكيچكا كيم بري خود دني شار يان كفيا سري پرانياوان رنگا رنگن و چار دورينوان روشينا كلو زوربايا دبرا باكور انكو كردسانا باكور جنو كيچ وان شارا السري خود كن و بهاي وان شاراجي گرانا الگلق جها ميا بسيار كري احتمالا حتى يعني 100 دولار افشار ناين اجبركو ريشيتو همي ابدا سيتنا تشيكرنو همي اتهنا خملاندنو بصورو زرو كاسكو يعني وهروسا وكو بيروزيا كي بري خدنا الشاري كتشيجي تشجانا هيلن شارب كويتا دستي تشكسان يان دستي تشخورتا چنكو وكي ملبراهي قوتي اگر او شارب كويتا دست خورتاكي تشيتن ابزوري خدانا شاري ابخازيتو الخو ماركت اگر نه انکو اگر کچک رازی نبیتن دوی شاره دتا برمقصا یانجی دلناو گندی گرینیتن دی بیجیتن او شارا فلان کسیه مئینای و دیبو کتا شرمزاری کچک جی جبو شرمزار نبیتن او روی رش نبیتن به نچاری زور بیا جاران رازی بیتن که شیپ وی کرکی بکت اگر خوب دلیوی جی نبیت لوراد بندکی دا گوتیه شارا من کفتیه دست نیارا یان کفتیه دست چاف نه لبارا.

0: جاري.
1: لجاكي دي البيجن روجاكي لجندي وان لجندي تابي قرسي الدبرة السرحدي وكيما قوتي البيتا دهواتو همي خورتو كيچو كر قستاوي دهواتيت كان قول باريجي وكي همي كيچين قندا شارا خويا كو اود بيجيتن بابي من بار فيچاخي شارا سري من كريبو بنه كاورا بدواز دكارا انكو افشارا زورا ببهابو لو راجي قول باري كوان دارا ويشاري بويو بابي وي ببهايك مزن كو نه كاورو دواز دكارا كريبو

0: كيت ويو يو يو قالك فرا ويو جرينجا حسب اي سي ار جايد لاينز امريكان كوليدج اوف روماتولوجي جمعيه امريكيه بيجن لازم انا صح بيشتي شي صولي فحص بيتيبونا هستيد فيت صالونا بكات بريكا ديكساس كان ريكا فحصك يا اشي اي
1: مش دكتور تا بحثي شنو مفصل گشتي كير بس اگر هاتو كسكي اگر بحثي چوكي بكين چوكي وي تديت مفصل وي چوكي تشتو استراحه تا في شنو نومينيت او هني چت گينيت
0: بيگومان ابيكش علامات تهند ناكو التهاب اطناف مفصل ديا هاي چكي اكو هات ونخوش مثلا حركه اكو ايشان قال حركه بيتر زيد ابو ابد بزني ميكانيكال بين يعني ايشان بندي فيجريدا احتمال وتري موصول احتمال رباطه تشتكي بسيط بيت بس بو اكو اجر هات ونخوش مثلا احساس ايشان مفاصله كير وباستراحه ناتشو وراسته عندك حالات تنجي نا هكو هكا اجر هات ونخوش احساس دنجت دنج كوتيت فرق بزنيت مفصلت خو وايشان قال هبيت وفترك موت قال نخوشي مثلا الشاشه بابوري اكيد ابا يوم احتمال اكو نخوش مشكله هاي المفصل ده بس بو اجر هات ونخوش احساس بايشان نتكر واف دنجا جور جور يعني احساس بيت كات نخوش نهمي دما نهمي حركه نخير نا أبا يو بيت فيها نخوش بتني رياضي بكت ورزي بكت بارا بيتر أبا صزبونا رباطة يا هنجي صزبونا وتري عضلة نهمي قواكو أفدنقاكو يو
1: يعني بيت أبا نشونايك بيت بودس بكاروماتيزمي أف قرقراهاني يو
0: هندك حالاتا بلي هكو بردام بو فتركو شاشعي بي بوري يونجي هات ونخوش إحساسي بإيشان يتكر تقال في دنجي بلي أبا هندك حالات تهين إكشوانا متلازمك بزني هايبر موبيليتي سندروما او جي يعني اكش 1 ايش مفاصله بغريدايا وبروماتيز بغريدايا بيت نخوش سرنا دكتور يبكى
1: بله باشا دكتور كسك هي ايشونو جهان يا هي وتقال هندي شي تايا بو دروز بي قال هندي جي دي بيني احتمال هاي كش خوش دز دو بشوي قالك خوه دان هاي اف كسي يعني جبر چت بيت سر دان وبكت يعني ان چه ان بينن كوي اف كسي يعني توشي چه نسخين جهان روماتيزمي بيه
0: بله ايشان مفاصل بهبونا توي وبهبونا كيمبونا لشيه واكو نصخ وزني خوز دز دوي ابا اكش علامات بزني ريد فلاغ العلامة الصورة يعني لازم انا اخوش زيكو سردان دكتوري بكت بلكي خدنا كات ابا ايشكا جرانجي جريدايا باشا اتشكي قالك علامات تهين نصخ اكو التهاب مفاصل ابو يتشي بيت واف علامات الدف هابن عند جرى بندي بغريدا ان التهابك قالك دجواره التهابك بكتيريا احتمالها هاي ان جي التهابك بندي بغريدا كو كانسر قالها بيت احتمال
1: مالا بوش دكتور شنا صاخي هنا طيبت يعني غريداي طيبت من ديو وافا وكو طيبت من دي جهان روماتيزم الجهه يعني خو بغريدا دورو جو سيرو جو هطبت كلينيك الدفا الجهان دي وكينا السخين دي دام لداس فيتن قصتا طواري بكاتن يعني اگر قصتا طواري نكت احتمالي چند در مجمره كت كيم داف كاس يعني خودنا كت بمريتن طيبت من دي وچنا السخي هنا بشكلي
0: اغلب حالات اشين مفاصلة وروماتيزمي راستي چما ترسي سر جيانا نخوشي نين اكو اكسر جيانا خوش دست زد براستي بس بيگو من هندك حالاتي تهين يعني نخوش هكا بخو اشا روماتيزمي هبيت عشان بيجم اكس 1 نخوش جي بزني اس ال دا ذئب الاحمرار يعني ايشو جورجي صور اگر هات يعني وصا بشنيشكي نخوش احساسي مثلا بلند بونا ضغطي كير وبيتوي بارامتن طنشتاويت ايشون اكس علامات هند ناكو كليت نصاخي التهاب كفتي السر ودفيت زيكا بيتا تشارا سركرين قل طوار جي و بلاد بريشر اون كو جي فشارا خوني بيتا تشارا سركرين يعني درس كرين بريكا مضاعفات نخوشي بو نخوشي
1: دكتور اف كاسي تا بحسي ايشانا يعني نصاخيا گرگی سور کرده و اف نسخه تا بحث کرد با چه نسخه و نشانه توی چه آنهایی
0: اف ایشا یا پندی بگریده افرته بگریده یا طایبت راستی تقریبا نه حتی ایک یعنی هر ده نسخ نه تقریبا افرت بن ایک جی ظلام بید اف ایشا منعی فگریده یا منع لشی مروی بخو هیریشی سر اندامید لشی بکت والتهاب روماتيزمي تشيت كات و

0: تقريبا اشيم بجم همي اعضاء لاشيت مروفي دي محتمل اكل تشوف كيف تاخذ تشوف داست بيستي مروفي مشكي مروفي كيليت مروفينا
1: بس يشهم يا بتر خريجيت كيف تسر غورتشيت نيونج كيليت مروفينا
0: 500 شوان نخوشين اس ال تقريبا كيلي بي ام تاثر
1: بس دكتور اف نسخين جهانو طيبات روماتيزم او تشا غيرن يعني تبون بحث سوا غير كربك ونسخ توج ببيتن
0: بله عندك ايش المفاصل او بين فيجريداينا كو ويروسيا يعني اكو قدي داي اف اف اف نخوشيات قال نسخيه بس بودي اعراض ونيشان في ديورنا من حطا مثلا 20 صالي عندك تين حطا 30 صالي عندك تين حطا 40 صالي عندك تين حطا 50 صالي جي بيجي اكس وان اجر روسي ويروسيا كوش مثلا ديك باب توشي نخوشين روماتيزم هنا هند اكس وان اجر جي علاج يعني هند جرى قالك جرى ام بيجني دراك انديوس لوباس ان هندك ايش دين مفاصله فيجريداينا كوش اجر وان كو درمان روسي حطانك باروبتر باروبتر ايش المفاصله يتمزمن او يتمزمن شو سببي واضح ديورنينا عندك ايش تاين جوره فيجريدا عندك ايش عندك نوعيه خورني فيجريدا شو سببك محدد سراكي رئيسي نينا باروبتر هذا جيناتن باروبتر هذا فيروسينا
1: وش دكتور تا بحث وراثيكر
0: بله
1: احتمال هاي بسرامك كما بخده تما بشتي ديكوبوبت من اگر نخوشيت روماتيزم و گها هبیت چه تمن دا یا سرم پیتویا از دست پشکین نو کم دا بزانم آیا اف نسخانه بومجی درست بیه یا نه
0: بله اما بسیار اکا گرنگه گلک و هم رو جانه هم بینید کلینیکی دا آنجی لسیشوری دا الخسته راستی هندک نخوشی تهینیت مفاصلات بیت نخوش زیکا مثلا پیپ حسید کو اف نخوشی های خاصا هکه دیکو باب هر دو هبن H1 إيش هاي أجي هكون أصاح مثلاً إحساس ب إيشان أبشتيت كات بفترة كدريش نوعك إيش هاد بجني سبونديل وأرثرايتز تشمع على الفقرات نوت الصدى يا بندي فيجريدايا كو نوعك الجينات هاد بجني HLA-B27 أباد بارابتر دي بو يعني بو مثلا بو بتشكيت نصاخي دي دي دي دي بلافا بيت مثلا دي نشر بيت مثلا كوري نصاخي دي هردي ولد نفي نصاخي احتمال هاي كو دي ولد بجاي فر نصاخ مثلا اكش وان نخش اوكي ما بحث كريكو تشمع الفقرات مثلا فحص الجينات تشيكت دا مرو بزانت اذا معرضة كو مستقبلا دي
1: شو تمن دو دكتورة
0: هر اشك وتمني خوي هاي راصي شو تمن هاكي محدد دينا بس بارابتر هندي زي مروف بيب حسيت كتيرة أمشين بيجين بيستي بيس صالي مروف فحصت خبكات خراب نينا يعني on average بلان بيجين تقريبيا
1: وش دكتورة كان بحسي روماتيزم بكين
0: بلا
1: أفكاسيت أبحث كي دي كوبو بتوي أجر روماتيزم هبيت
0: بلا
1: كيش نشونة وكو إيكام نشونة دي داس بكات بو كوريويون كتشوي أبي دي كوبو بتوي أفنا صخيحي
0: بلا بيجومان أبا يا جرينجا ديكو باب دكتوري مثلا عندك علامات نشاب دان بجني مثلا هكا كوريتا هات ومثلا بيتوي وارمتن في زيكا بيني داف ما بو كونج دار ببيني لازم هر ايشك وهندك يعني نشاني تهين راستي يعني عندك نشاني تهين مثلا تناف افرتا دا خاصة واكور مثلا تبلانا صاخي ساري تبليتوي مثلا شين بن انس بي من قال خاصة قال جوي صار هذاكش علامات نشانة ايش اكام مفاصلة وروماتيزم يعني بجني كونكتف تشو ديزيز سكليرو ديرما رقبونا بيستي أبا مثلا ها اگر هاتو ديك مثلا ديت كشاويجي ولي بيت كشاوي مثلا دستت بي بيتوي شين بن قال جوي صار عن جوي طازي فيد زيكا بنت هدف مجداري زيكا ببيني زيكا عندك فحصابه بتاكرين دا مثلا زيكا بيبحسن داريكا مضاعفات شبه
1: موشا دكتور اف كوري هاني ونف كتشو هاني افتا او مجرب دي
0: بلي.
1: يعني دايكوي وبوبوي نسخي روماتيزمي وقهوي هاي
0: بلي.
1: هيج درمانك ورزشك هيا بكتن داكو توش نبيتن يانجي اگر دايكو بابا هبيتن حتما نوجي دي توش بيتن ات مستقبلي ده
0: بله چه تشتی حتمی ده راستی نینات ایشین مفاصل الله بس با هندك تشتی تهین وکو مثلا خارنا مروفی ساخلن بیت کم کرنا جگار اکیشانیه کم کرنا وزنیه بردامی سر ورزشی أبا همي بنا عاملة هندنا هكو نخوش معرض بتكوتوشي نخوش روماتيزمي بك هبيد أبا دي خير احتمال تويت كيم كان راستي واحتمال مثلا نخوش مثلا هكو شو برزشي ناكتو جغرب كيشيت بلكو إيش روماتيزم هاي ديش بصالي داد اس بكت بس با اگر هاتو نخوش مثلا بردان بسر برزشي جغرب كيشاني كيم كات خارني صخلم بخوت بلكو هكر ايشان مفاصل دف پیدا بيدي عمركي مثلا مثلا 40 سالي دوي و عام 65 سالي وي بعد شني ديدي يار
1: وش دكتور نسخه د كوبو بتوي يان جيت ناف خزانوي دا نخوشين روماتيزمينينا او كسك دي بيني توش بيتن يان جي زياتر گري دوان كسا اوي كو دي كوبو بتو يان ناف خزانوي دا نسخه روماتيزمي هاي اف كسا هاني جي هر معرضه كو توش بيت
0: أبخو هندك إيش هاي تويروسينة يعني شديك وباب ديشتا بو بيشكي توانا بس با هندك إيش هاي جي نخير نها ما بيشكي وي هكو خدي داي أما ديت قلبيت يعني نايا فرضة نايا شرطة تشتكي رئيسي كو هكو ديك باب هابن شني بيشكي وان دي معارض بيتك هندك إيتين حالات إيتين قالك أمد بينن كو ديك وباب نخوش نورماتيزمي ويطبيعينا شو مشكلة نابن وبيشكي توانا جي يتوشي ايشن مفاصلة وروماتيزمي يعني نايا بندي بقري دا إلا ديك وباب هردو هابن
1: وشا دكتور بشتي نساخ قاستوات كاتو ما بشكنين بو كرنو در كات فعلا في روماتيزم هاي
0: بل
1: يونجي نساخين جهاب كارينونا درمانا
0: بل
1: چند دو گرنگ اف کسی یعنی بی بردان بی بسر کارینونا درمانا و دگل خوب یعنی بهلید
0: بله اف بسیار گله گله گرنگه راستی یعنی نوکه از بجمه نساخت خوب مثلا هکون اخوشیوان یا دم دریج بیت یا مزمین بیت ایشن مفاصل آبا هندی سر بردان بسر علاجی باشتر راستی بود چی چکی بگاف که علاج دی التهابی کم کد علاج نهلت مضاعفات چبن چکی گلک اش مضاعفات ایشن مفاصل نصاح عولي بيناح حسيت كا كانجي مضاعف هذي جمن شنافدا أندام تلاشي وكي كيلي ميلك هستي دل شريان خربي متأثر من شني نخوش دي إحساس بيك هذا بيجاب بري كم مضاعفات شيء من يا فر نصاح مثلا بردان بسر علاجي خو وراس كو علاج جدف خو براس نيت نخوشي محتملة هيك وجارك هذي التهابات ناف لشي دا جالك زيادة بيت ومضاعفات إيش مفاصل وروماتيزم يكو خراب تلبيات.
1: ولا دكتور حكمين دي أمل ويجي هاف جهي قالك نساخين أفيد شكاستن بدرز بي قاستومات يعني بسيرة بمدرز بي أف كاسين شكاستن هاي
0: بل
1: كان جيو بيتبيا سردون واجب كان وكو طيبت من دي جهان وروماتيزمي
0: بل يا فرق نخوش بشتي عمليات مثلا هرش كسنة كي بكت علاج طبيعي بكت علاج طبيعي كشوان يعني نقاط مهمة دفت نخوش اهتمام بداته نها ما بشتي عمليات بجت ماني خلاص من ياخو عملي كري وخلاص از دي شيء مصنينة خاص هكو هات نخوش مثلا عمليات رباط صليبي كربيت تشوكادا آن مثلا شكستني كربيت يا قلق قلق يا فرق ونخوش بشتينجي علاج طبيعي بكات بوتشي دو مثلا قوته مفصلي درز بيت يا بهز بيت اف مفصله اف عمليات درز بيت يا دويجي دو ماصول جي ضعيف نبن وتري عضلي ضعيف نبن يا سيجي دو مفصل جي حشك مي قلق جرى نخوش دي عمليات كات واهتمام نادت علاج طبيعي باستفاده رك من بين نخوش احساساتك ونشط حركاتك ودرست دست تخو بكت اون بي او بكت دفاع نوع عمليات تمنيت ودي حشكبونا هستي بيدا بيت ومفصل وجهان مفصل ده ومصول جديد ضعيفا بجو فر بردان بسرع الى طبيعي وديف نوع عمليات تمنيت كادي كان محتاج بيت
1: باشا دكتور امد هنا بسيارة كده احتمال هاي بتشكا غريب بيتن
0: بله
1: نساخ هاي ما قهلي بيتناف وكي بيجي كمال جيدا
0: بله
1: نساخ هاي احتمال هاي خاموكي ونجا قلقي وبدرز بياف كاسي يعني اش بلي قاستا طيبات من دي نخوشين داروني ادفت قاستا طيبات من دي واجي وكو جهون روماتيزم بكات او هاني راستا بسيارة
0: بوهند بله او يا راستا بوهندك حالات تهين بله يا فر نخوش هكا مثلا نفسيته يتيك شو بيت وقلق هبيت وستريسك هبيت أبا يا فرس أردنا دكتوري مفاصلة بكتش كي هندك نوعة إيش المفاصلة بهندي فاجري داينو راستي إيش وان إيش هاد بيزني فايبروميالجيا التهاب الألياف والأوتار حول العضلات والعظام اوه یا پندی به گریدایه نخوش دی احساس وسطیانی بر وسطیانه که بردام کرد دی احساس کرد کو یا بردام یا قلقه نه راحته دی احساس کرد کو مثلا سریشانه که مستمر هبید و جو یا درست اوه نصاخ مثلا بتنی سرادان دکتوری ادارونی بتنی نکد لازمه مثلا سرادان دکتوری مفاصله جیب کد بو هندک حالات خاصی تین دا مفاهش علاجی دکتوری درونی ببینید و مفاهش علاجی دکتوری مفاصل علاجی ببینید
1: بله باشه دکتور ما برای نکه بحث کرد یعنی اگر هم بریم پسیار اکادی بکنیم اف کسی قصدوات که نسا خیلی اپ ورزشی باشتر لبی تو استراحه خراب بی طایبه تاوید مشکلیت یعنی کشن پشتی هی
0: استی نگستم که مقصدات هکو ایشان پشتی هبید و بله. به استراحت شوره سر نبید
1: نه به ورزش باش بید به استراحت خراب یعنی که دلدم استراحه خوب کرد پشتوی خراب تر بید بله
0: بله اكيد يا فر نخوش مثلا بريكا علاج طبيعي خو شوره سر كت نه همي دما خو پيلي تو بيو حبكه يعني شرنقا انجي عمليات مثلا ميكانيكال باك بين ام بيجني ايشانا بيشتي بورا بتر نوتو ستادي نخوش بتني محتاج الى طبيعي بنيتي تمارين خو بارزيتش مثلا شولي جيرون او خو نهلت همي دما بيو درمان انجي شرنقا انجي عملياتا وكي موجود نوت الصديش مثلا شلون بشتي بربتر تي تشوس سيركرين بعلاج وبشرنقة وبعمليات بربتر دي محتاج علاج طبيعي وبوريزي بتني
1: بلا باشا دكتور اف كاسين مشكلة يونجي كيشن جمجا بودرز بنو روماتيزم
0: بلا
1: كاساك اگر شش هفتية يونجي هيفو اي كي دو قصدواب كد كاسي كي ديتر دي بيني شش هيفو خو تخيل كد ده بو بدانا چهار سریه ده چی جوازی های بیت اوت با شروجی دا ده اوه هر دو که چهار سریه و که شده بتر فایده که تو او جبر چه
0: بله تشته که های امید نخوشید مفاصل ام بیجنی treat the patient as early as possible یعنی دوید نخوش
1: دم لدست
0: بالضبط اچکه هندی خود اخیر که مضاعفات نخوشی بترند کنترول آوی التهاب روماتیزمی بزحمت تره و جا هندی التهاب دست بیک التهاب یا مروف زیکا پیپ حسید زیکا سرانان دکتوری بکد زیکا بیتا علاج کرن چورا سر کرن مضاعفات مستقبلی کم ترن و کنترول آوی التهاب روماتیزمی جی از شم بجن بسانایی تره با هندی تأخیر که دی مضاعفات بتر من و کنترول آوی التهاب دی بزحمت بید و التهاب دی پشتی فتره که دیجوار تر لیتت
1: باشه دکتور اف نساخن یانجی او جنگ دو گیان
0: بله
1: اگر ها تو مفاصل تو یانجی گهن و ایشان
0: بله
1: او دو کنگی زانی تا و گران کارین هرمون آنه و کنگی بید دوی فتره دا توشی نساخن گهان و روماتیزمی ببید
0: بله دو گیانی دو آفرت یا فره نخوش بزان کنگی دی سران دکتوری بکد بارا پتر حالات ناف یعنی حمله دا بارا پتر بزنی ام بزنی فیزیولوژیکال پین یعنی نه تشتکی روماتیز بگیری دایه ایشان هم مفاصل ها بتنه اگر هندی آفرت مثلا وزنی دی گرانتر لبید پشتای دی پتر ایشی تش اگر حمله یعنی بارا پتر یعنی یا هورمون ها بگیری دایه هورمون ها که اتنا فلاشی آفرت دا حمله دا زده بید بزنی پرولاکتین و پروژسترون اولی بکات کو ماسل کتی بچکی سستلتن رباط توی و تری عضله سستلتت و جاش بر هندی ایشان این مفاصل و پشتی خاصتا و بیا برو بتر فیزیولوژیکال نه نساخ محتاج هندی بچکی مستراحه خوب کات خوش شولی بزحمت داتا پاش پیشگینی و فحص او برو بتر نت محتاجت فی او دیدا چکی برو بتر جی اشعه نو چبیت بیت یعنی ورگرتن تحملی دا جا برو بتر نخوش ام چکی هندک نوع دی ویتامین ام بو نخوشی زیده کین هندک تمارین نشا افرت بدین و برو بتر بی درمان کو محتاج درمان نبد و دا محتاج فحصاجی نبد
1: باشه دکتر نساخه خارنکی بخود ایشان ها جمگا آن مفاصل ها بود درست بید یانجی درمانه که بخود پاکو سایت افکت کارگر یه نرینی درمان یانجی خارنه
0: بله
1: که پشتیوان ها بخودن ایشان ها گه ها بود درست ببید
0: بگو من اوه امید بینین روژانت کلینیکی دا آن استشاری دا خاصة درمان وخاصة انرجي درينك براستي يعني خارنا صاخلامي روجنا متخون مال نا بارو بتر نخوش توشي ايش المفاصل او روماتيزمي نوبن بس نوكا يعني اشين بيجي مثلا اكش وانا

0: ايش كمان عامله انرجي درينك يعني راسي يعني ريد بول تايجر خاصه انه في جحيله ضيف تشتري بلا بابو يقلك سموكينج هابتجي يعني يكون
1: كيشانا
0: جيغارا اكيد بس كو خورنا صاخلم بوربتر بوربتر نوبنا اگر هندي بو نخوشين
1: رومان و درمان جي
0: درمان اكيد اكيد بيگومان اكشمان درمان پرنزولونا قلق درمان دي خاصة اكو نخوش وي درمان استعمال كت بي مثلا كو وصفة دكتوري بيت يانجي بو فترة قدريش بكور بينيت يانجي بس هما خوهيلة بيفيان مساكنا فترة قدريش اكا مساكنا بخوت انجي شرق ابدانت أبد بنا أجري هندي كو إيش المفاصل الزيادة اللي كان.
1: ماله دكتور أمش قرأت يا دموي كيبو بيسر الماء تشيا أكو طيبة من ديك هون روماتيزم.
0: دا خازا صخلمي بو همين أخوش ولاتيات كام وهمين سلامتي بو همين أخوشيات كام أس حس كام خو كسي خو إهمال نكات أبيك أس حس كام همي خو نهي لن بي بيادر ما نبتني عندك تشتي سارة وشتي بلا مرف بكات وكو تمرين وكو خارنكا صخلم
1: خودیر بخنش انرژیا
0: بالضبط
1: کیشان اجگاره
0: کیشان اجگاره چکی اوه گلک ها گرنگه چکی هر دم از نصیحت النصاحات کم چکی اف عاملی تنیت مهم بلا همی گاوا نخوش خونه هیلت پیگاه درمان ابتنه و انشاءالله اف دیداره که مفایی بید بو همیا و داخل سلامتی بو همیا اتکم انشاءالله
1: بله گلک سپاس دکتر بله گهدارن رادیو دوک بو ویجاری جی هم هاتی ندیمایی که خلق خو برنامه ساخلمی دوباره ابنو خوب نوه ها بخیراتنا دکتور سلیمان و عبدالله طیبتمند نخوشین گهان و روماتیزم و چاره سریا سروشتی روسا ما مستال کلیج پزشکی زانکو دوکید کین حتا موهین و جارکادی بمینن بخیر

0: بشاره
1: لجه اكي دي اتبجن روجه اكي لقند وان لقند تابي قرسي الدبرة السرحدي وكي مغوتي اتبيتا دهواتو همي خورتو كيچو كر قستاوي دهواتي تكن قل پريجي وكي همي كيچين قندا شارا خويا كو اوت بيجيتن باب من بار ويچاخي شارا سري من كريبو بنه كاورا بدواز دكارا انكو افشارا زورا ببهابو لو راجي قل پري كواندارا ويشاري بويو بابوي ببهايك مزن كو نه كاورو دواز دكارا كريبو

0: الجاكري بيجيت كورا چايي لطايي قرسي از دهي چوما دهواتا لاوي بسي يان سلي بسي شارا سري من هلدانا منزاني لورا هاويتن البر مقسي ترسامنا جوية ترسي شارا من بگرينن لناف جواتي ببيجن او شارا سري قيزا فلان كسي
1: كورا چايي لجيكي جيزر وناري مثلا شارع بصافينا كي
0: بشي چي تا دهواتي وكي ما قوتي شاراوي برزد بيتن و بتا كواندارا دي شاري و بيتا مرق لورا استرانا بشارا خود بيجيت بيجيت كورا چايل برزنارا گلو من شارا سري خو وندا كري لناوا مالي وان جينارا ريشي شارا من ابسر صورت من دا اتحاد نخار مینا فتل دیر مارا. منشارا سریخو کریبو لدم مهاجریه بوان سالین فقیریه بسی گیسکو بچار کارا. حجی کسی مزگینیا شارا سری من جمرا بینه بقسم ناو خودی سی جنوی هبن وزی جیرا بچم سرهویه ببم جنا چارا.